كياسوسي وانت ويسينوك كي خنويس تمقوما نهيوون نهيوون نهيوون اكتوسي كوتنا مهوما اتشمونا اغوى نكامونا اغوان ما اغي ميغوسيا اغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميونا اغوان

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين وشانكو اخوت اه وشانكو اخوت اه

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو